0: الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة فيقضي الحاجة اقضي حاجتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من المحبوبين وابعدنا من ديوان البعد المطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يعمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا واستعملوا نوز كلمة أكبر سعيدة استقيموا واستعملوا سبحكم فإلى تسوية تسوية من تمام السلام استقيموا رحمكم الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر

رسول الله عليه السلام فحينا لنا بالسلام أن كنا جنة والسلام فبارك ربنا تعالى في جاز الجلال والإكرام اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

على آل سيدنا محمد وإنما إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتوسع رزقنا وتفتح لنا جميع أبواب خيرك دنيانا وآخرتنا.